الحمد لله العزيز الحميد والعاشى جزاه المؤمن وبيضا به مكتبه العزيز وعلى هذه الجانب تلقى به ترقيدا